بنخفي راح تنقذي وتزقزقي واذا كنت زهقان بزور وقت زنقتي وانا شو ذنبي اذا غمزتي make em dumb diddy drip like زمزم مزمزي طب وانا شو ذنبي اذا غمزتي make em dumb diddy drip like زمزم مزمزي

كسرت تقراد جيب الماستر عطي المصدر هاد نفاق اليورو ويكستر منسطح نطل دابور انا ماشي دلوت لوحني في شيبوي وتجبد فهما قراتشوي بوي ما تديرش فراسك بارا بلوي زي ما تاكي على كرك من مخار

الوضع كتير محزن. اخو هشام موطة من بروكلين, غرب كله استيطان مؤمن. ما ضلش ولا اوبشن. طاقات نازلة, فاتح ستوري من بعيد بشوف شيوش داخلة, حارات كاملة.

بلاين رابوس اجلى عمل كاسك ما تبلعش اوفي لكاشك ما تحرقنيش برا كميشي ما ترجعش كاشي احترم ما فهم شي بليش سينو لا ماشيت ما ترجعش سينو تكتل ما يفجعنيش سينو تكتل ما يفجعش.

استعجل نصير ربك يحضر يشوف واو واو يحضر كيف نحنا حلي ملكوس واو واو قبل رام الله جيب الحوش

المسيح والليبريا وانا مستريح بنرفع شعارات نعمل شغيل بنكتب عواقع بنعمل تاريخ من متعوق واقع أليم من سلم منه راجل سليم كل مرة حاس في حاله تقدم لحكوا عطول بالرد السريع من جمع جمعا فعليه أن يطرح من هذا وهذا ملك يا شي مطرح على الضخ بيسحة الميدان أمطخ فوق خشبة المسرح أثناء سقوطه القول نظرة أثناء حياته إيش طلع بيده تجهيز الكفن بعد يوم اندفن بالكبر سحبه من كبر سيده فعلين انتمائي 5 لتر من دمائي فدا كل من ضحى فدا أرضك عرضك يا بلادي.